0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم
1: قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرنقو قرن

0: جوا لي يعني منظرة سرك لي منارة أو تشتهانا أما ورنينا أما ما لا ما ورنا خوشة أما ما لي ور خوشك بلا حك خوشك
1: شو هاجو هنا لورجي أنا خوشتها past weekend.